0: de cinemacentros osso شوف داك السيمون المول الجمع ديال الكراكون ودرا شي ناس ديال الشور موريتانيا ويجي معاهم باش اللي كايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Retro 107.5 suena diferente.